إذا أمضي قدما كل في طريقه، لكن في أفكاري دائما معا. الحب يستمر هادئا ولطيفا، أسنان في الحب لا يمكن الوصول إليهم.

قادمة سأجد الإيقاع مرة أخرى رقصة الأرواح خطوة بخطوة حتى ذلك الحين نغني أغنيتنا الصامتة الرواح المفقودة.

الشوارع تعكس، كل مصباح نجم. المدينة بحر من أضواء مبتلى من بعيد. أتجول، أفكاري غريبة جدا، روحي تشعر أن في هنا تحت نبضة المطر. البرد يتسلل إلى كل زاوية، بارد وواضح كل خطوة تتردد في هذه المدينة المبتلى. أسمعها ومع ذلك بالطريقة ما هو الطقس الذي أقدر يعكس مخافة في داخلي. في عالم قطرات المطر حيث كل شيء يلمع ويشع، أشعر بأنني في بيتي حر وجريء في الأحلام. تغني القطرات أغاني من زمن آخر، روحي تعرف هذا العالم، تشعر بالرفعة.